كجرميد قبل سكبت قبل كمان يبي بارو كني غريغ أكاش فاني شلون قبل وانش بي هاو لايس با صوب إن يوبن يعان ميتا هاو ميدن ويف بيرن كاربو براس با روب ساو كيلا هرتز في لاق روبان يو سكنو يكي پروغرام كي جونكا ناغا نيوز اون اير آب بات ناغا دي تي ايج كي بيسون هاي بي بارو شاك ترانسميشن قب آر جونغا نيغا سني بارلوك نو سناب ديا شوابين سدان يكي پروغرام جونغي كي بمندا كجرميد سشي فان پورني سو بات كا أكاش فاني دلهي Hakapor Sanbaje Nagamanta Khubor Haktin Hindi Manbon Pat Da Khubor Haktin Phareng Hakapor Sanala Sanminin Ti Tuyas Ngap Yagi Khubor Naka Akash Vani Dalhi Kanigadei Akash Vani Shilong